لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

عبلوزة الحمراء كيف عرفت القياس والنمرة من قبل ما اجيب لك هدايا تياب باخد قياس الخصر على الغمرة.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هي
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هي
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هي
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهي
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: تغزل اللي زرحة في نبا
0: وكمان هاي
2: مهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة صحابي قافل الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل قلبي
6: notaarabia.com تستحق السماع.

تحقول وانا وانتي منسيين وخبيك بقلبي عطول ويدق ويدق الحلوين عقلبي وقلن مشغول ويدق ويدق الحلوين عقلبي وقلن مشغول.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا
1: نوت عربية نوت عربية
0: وكمان هاي
2: تغرقت قومة عسل كل ما شفافك رسمت ضحكة
0: وكمان هاي
3: لا تسالف دايم عذارك هزيلة
0: وهي
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي
0: وكمان هاي
2: جوها

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

Bye-bye.

0: تمام، هو 6 صباحا بالتوقيت الفرنسي. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
1: وفي أبرز عناوينها: البابا لون في لورد بعد قداس مهيب في باريس. عقب رفض ترامب لمقترحها، إيران تقول إنها تنتظر ردا عبر الوسطاء. السعودية تدعو لضمان الملاحة في هرمز وباب المندب، وحماية أمن الخليج وسلطنة عمان تدعو إلى ضبط النفس والحوار. روسيا تتهم أوروبا بعرقلة محادثات أوكرانيا وسط تبادل الضربات.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: في التفاصيل، بدأ البابا لاون 14 مرحلة جديدة من رحلته إلى فرنسا مع وصوله مساء أمس إلى مدينة لورد، بعدما شاركه نحو 700,000 شخص في باريس قداسا حاشدا أقيم في ساحة الكونكورد. يزور البابا مدينة لورد في منطقة أوت بيريني لمناقشة قضية الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة، وسيترأس صلاة مسائية في مغارة ماسابيال في قلب المزار المريمي. أحلام الطاهر.
3: 700,000 شخص من كل أنحاء فرنسا كانوا في استقبال البابا في جادة الشانزليزي، بينما توزعت عشرات الشاشات العملاقة على امتداد أكثر من كيلومترين، وذلك لتمكين الحشود من متابعة القداس الضخم الذي كان مكرسا لمريم العذراء. حيا خلاله البابا الشباب، واصفا إياهم بأنهم كنيسة اليوم، كما وجه تحية إلى المقبلين على المعمودية والمسيحيين الجدد قبل أن يتوجه إلى مزار لورد في جنوب البلاد. وزار البابا دار بخيتا، وهي جمعية لاستقبال المهاجرين، حيث التقى بعدد من المغتربين المسلمين والمسيحيين وشدد على أهمية الالتقاء والعيش المشترك. وتبعث هذه الزيارة للمركز برسالة واضحة قبل أشهر من انتخابات رئاسية يتوقع أن تعود فيها مسألة الهجرة إلى واجهة النقاش. وفي المعهد الكاثوليكي في باريس، عبر البابا عن دهشته من العدد الكبير للمعمدين الجدد، وهي ظاهرة تراهن عليها الكنيسة الكاثوليكية لمحاولة التصدي لتراجع الإقبال على ممارسة الشعائر الدينية.
1: أبرشية باريس أوردت أن العديد من السياسيين حضروا القداس، بينهم المرشحون للرئاسة إدوار فيليب وغابرييل أتال ومارين لوبين التي رافقها رئيس حزبها التجمع الوطني جوردان بارديلا، بالإضافة إلى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو والرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي ورئيسي مجلسي البرلمان.
4: في وقت رفض فيه الرئيس الأمريكي.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة 6 صباحا من مونتي كارلو الدولية. عقب رفض الرئيس الأمريكي لمقترحها، قالت طهران بلسان وزير خارجيتها عباس عراقجي إنها تلقت رد فعل أولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. وأضاف أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي وستتخذ قرارا بناء عليه. عراقجي قال أيضا إن شروط بلاده واضحة، وإن أي تحرك نحو إعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على استيفاء هذه الشروط. المزيد من المواقف الإيرانية ينقلها من طهران مراسل مونتي كارلو الدولية علي منتظري.
4: في وقت رفض فيه الرئيس الأمريكي مقترحات إيران لوقف الحرب والعودة إلى مسار مذكرة التفاهم في إسلام آباد، اقترح علي أكبر صالح وزير الخارجية الإيراني الأسبق والرئيس السابق لمنظمة الطاقة النووية الإيرانية على الرئيس الصيني عقد اجتماع ثلاثي يضم إيران والصين والولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب وإحلال السلام. وقال صالح إن هذا الاجتماع قد يكون من أكثر الخطوات حسما في تاريخ القرن الحالي. وما عرفت الرئيس الأمريكي مقترحات تهران واستئناف التهديدات ضد إيران، قال العميد حسين مهبي المتحدث باسم الحرس الثوري إن إيران لن تتوقف عن مواقبة أمريكا المؤتدية في أي مفاوضات إلى حين تحقق شروطها. وأضاف أن الولايات المتحدة تدعي أن مضيق هرمز مفتوح لمنع ارتفاع أسعار النفط، لكن السيطرة على المضيق هي بيد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري وستبقى كذلك. علي منتظر، تهران، مونت كارلو الدولية.
1: مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات رأى في حديث لمونت كارلو الدولية أن ما يقف حجر عثر أمام التوصل إلى اتفاق هي معيقات داخلية أمام كل من الرئيس الإيراني والرئيس الأمريكي. نستمع إليه متحدثا لهدى العناز.
5: أبرزها معيقات داخلية لدى كل من الطرفين. من الجهة الإيرانية لا نعرف إذا كان فعلا الرئيس بوزشكيان من خلال المبادرة التي طرحها هو ووزير خارجيته في نيويورك تحظى بإجماع داخل مراكز القوى المختلفة في إيران وخاصة من الحرس الثوري. في الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي يبدو متردد أيضا في التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل الانتخابات النصفية خشية أن يكون لذلك انعكاسات سلبية على موقف حزبه خلال هذه الانتخابات. لكن أيضا الولايات المتحدة تشعر بأنها في موقف اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه سابقا وتعتقد بأن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على إيران إضافة إلى حصار الموانئ الإيرانية ومنع تصدير النفط الإيراني ومؤخرا الحظر الجوي الذي فرضته على إيران سوف يؤتي ثماره بشكل أفضل بمرور الوقت، بمعنى أن الولايات المتحدة يمكن أن تنتزع تنازلات أكبر من إيران خلال الفترة القادمة. لذلك إدارة ترامب تجد نفسها ليست في عجلة من أمرها لبرام اتفاق بعكس الإيرانيين الذين بدأوا يعتبرون بأن التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات النصفية الأمريكية ربما يكون أفضل بكثير من الانتظار إلى ما بعدها.
1: مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي دعا في الأمم المتحدة جميع الأطراف في حرب الشرق الأوسط إلى ضبط النفس، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد مسقط للقيام بدور الوسيط. من جهته دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، منتقدا عدم حماية المجتمع الدولي لأمن الخليج. شيرين ناصر.
6: الوزير فيصل بن فرحان قال أن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل إمداد العالم مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا دوليا جادا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمع. وندد بن فرحان بما أسماها الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج خلال الحرب، وانتقد تغيب المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته، مشددا على أن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم. إلى ذلك أكد وزير الخارجية السعودية أهمية أن تعود الأوضاع في المنطقة لا سيما في هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 من شباط فبراير، وعدم فرض أي رسوم على الملاحة البحرية. أما وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي فدعا بدوره جميع الأطراف في حرب الشرق الأوسط إلى ضبط النفس، مؤكدا في الوقت ذاته على استعداد مسقط للقيام بدور الوسيط. وجدد البوسعيدي التزام سلطنة عمان الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز ودعوة جميع الأطراف للتعاون معها في هذه المساعي.
1: أعلنت الحكومة العراقية أنها تجري محادثات مع واشنطن للحصول على استثناء من العقوبات المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، نظرا إلى كونها أعاقت سفر المرضى والطلاب وزوار العتبات المقدسة. وقد بدأت جميع المطارات العراقية هذا الأسبوع تطبيق الحظر الذي أعلنته الولايات المتحدة على شركات الطيران الإيرانية، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في مطار مدينة النجف والذي يعد بوابة رئيسية لزوار العتبات المقدسة لدى الشيعة. بعد نحو 20 عاما على آخر انتخابات تشريعية فلسطينية، فتحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أبوابها لاستقبال تسجيل القوائم المرشحة في الضفة الغربية وقطاع غزة وسط تحديات هائلة. شروق أسعد من رام الله.
7: إسرائيل والولايات المتحدة لم تردا حتى اللحظة على إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الضفة والقدس وغزة، رغم هذا فتح باب الترشيح للقوائم. فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
8: هذه الانتخابات تأتي بعد 20 سنة، هناك حاجة حقيقية لوجود برلمان فلسطيني، ربما تكون هذه الانتخابات أيضا أحد الأدوات التي تساعدنا في إعادة لحمة الوطن، عشان هيك شعارنا هو وطن واحد. التحدي الأكبر هو الاحتلال الإسرائيلي.
7: يأمل الفلسطينيون بتجديد القيادة بعد أن خلقت 20 عام الماضية فجوة ثقة كبيرة.
9: للصعيد الداخلي الفلسطيني إن الأداء سيء جدا.
10: إحنا ما عندناش في محاسبة ولا مراقبة، البلد ماشي بصوت واحد.
11: انتخاب أشخاص
10: قادرون على مواجهة المرحلة اللي احنا فيها.
11: البلد عاكف عفريت والأمور الداخلية مش كتير
1: نوتة عربية.
11: يعني الشعب مش عنده ثقة فيها، يعني مش حاس في أفق للتغيير
12: بوجود الاحتلال. يعني كل الانتخابات شكلية،
7: كثيرون يشككون في انعقادها أصلا.
13: هل ستجرى الانتخابات أم لا تجرى؟ هذا في علم الغيب.
12: إسرائيل متوقع أنها تعطل هاي الانتخابات. داخلياً شاعر بأنه القيادة المتنفذة ما بدها انتخابات حقيقة. يعني
7: حالة عامة من عدم الثقة بالوضع على الأرض وبالحال الداخلي أيضاً. شروق أسعد رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الأوروبية بالسعي إلى عرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع بين موسكو وكييف، متعهدا في خطاب حاد ألقاه بالأمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تحقق بلاده أهدافها في أوكرانيا، وذلك بعد جولة ضربات متبادلة أسفرت عن مقتل 16 شخصا في البلدين. من جانبه جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته بمنتدى الثقافات المتحدة في سان بيترسبورغ تأكيده أن روسيا لا تستعد للحرب مع أوروبا، واعتبر بوتين التصريحات حول وجود تهديد من روسيا وضرورة الاستعداد للحرب معها ما هي إلا استفزاز ومبالغة متعمدة بحسب تعبيره. مراد أحمد من موسكو.
14: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجدداً أنه لا توجد لدى روسيا خططا لشن حرب ضد أوروبا، وتعمل أوساط المعادية لروسيا بأنها تستخدم أوكرانيا كأداة للصراع ضد روسيا، معتبراً أن بعض القادة الغربيين يتعمدون تضليل الرأي العام بالحديث عن نوايا روسيا بشن هجوم على أوروبا من أجل مواصلة جمع الأموال وضخها إلى حكومة كييف. أضاف بوتين أن مقترحات الحل السلمي للأزمة الأوكرانية لا تزال مطروحة، وقد أعلن الجانب الأوكراني إعداده لاستئناف المفاوضات قبل انتخابات الدوما، لكن روسيا الآن مضطرة لإعادة دراسة خطواتها المقبلة بعد الهجوم الواسع النطاق الذي شنته القوات الأوكرانية على موسكو ومناطق أخرى يوم الانتخابات واستهدف مراكز الاقتراع. وكان وزير الخارجية سيرغي لافروف قد أعلن أن روسيا مستعدة للتفاوض من أجل تحقيق سلام عادل، وأكد أنها لن توقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا خلال فترة المفاوضات، مشيرا إلى أن أوروبا تريد فترة راحة لإعادة بناء الترسانات العسكرية الأوكرانية المنهكة. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
1: عقد وزيرا خارجية روسيا وألمانيا أول محادثات بينهما منذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا عام 2022، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. واشنطن وبكين تمددان هدنتهما التجارية حتى العاشر من كانون الثاني يناير بعد قمة اختتمها ترامب وشي جين بينغ يوم الجمعة في البيت الأبيض. عزيز منشلي.
15: بكين طلبت تمديدا أطول، لكن واشنطن فرضت مهلة قصيرة تراقب فيها التزام الصين بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية وتصدير المعادن النادرة. كذلك أعلن شي جين بينغ أنه سيلتقي ترامب مجددا مرتين هذا العام في منتدى أبيك بالصين وقمة مجموعة العشرين. وفي مؤشر يكشف حدود الود بين البلدين، من بين 134 مدعوا إلى العشاء الرسمي لم يضم الوفد الصيني سوى 19 شخصا بلا رجال أعمال كبار، مقابل حضور أقطاب بالتكنولوجيا الأمريكيين. ويقول ستيف تسانغ من معهد سواس الصين إن بكين جاءت لتنجح الزيارة سياسيا لا لتوقع عقودا، ولو كانت التجارة أولوياتها لأحضرت معها كبار رجال أعمالها. وكان ملف مغناطيسيات المعادن الأرضية النادرة من أبرز محاور القمة، فالصين تنتج معظمها، ودونها تتوقف مصانع السيارات الكهربائية والطائرات الأمريكية. وفتح البلدان أيضا حوارا حول الذكاء الفائق، أي ذكاء اصطناعي يتجاوز عقل الإنسان في كل شيء، وخطا ساخنا للحوادث. والموعد المقبل الثلاثاء في ميلواكي، حيث تستضيف واشنطن وزراء تجارة مجموعة العشرين.
1: تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإسبانية مدريد احتجاجا على طريقة تعامل الحكومة مع تدفق المهاجرين الأخير إلى مدينة السبتة، متهمين السلطات بالفشل في حماية حدود البلاد ومطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. البابا لون في لورد بعد قداس مهيب في باريس. عقب رفض ترامب لمقترحها إيران تقول إنها تنتظر ردا عبر الوسطاء. السعودية تدعو لضمان الملاحة في هرمز وباب المندب وحماية أمن الخليج، وسلطنة عمان تدعو إلى ضبط النفسي والحوار. روسيا تتهم أوروبا بعرقلة محادثات أوكرانيا وسط تبادل الضربات.
0: شكرا لك يا رولا أبي حيدر.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: من أين تبدأ أحوال طقس رضا؟
0: نبدأ من هنا من العاصمة الفرنسية باريس. أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 27 درجة مئوية. في لندن أيضا طقس غائم جزئيا مع زخات أمطار مرتقبة، ودرجة الحرارة تصل في لندن إلى 23 درجة مئوية. 23 درجة مئوية في برلين مع سماء صافية تماما. في العاصمة الإيطالية روما غيوم متفرقة، درجة الحرارة بها تصل إلى 28 درجة مئوية. وفي مدريد غيوم متفرقة مع 30 درجة مئوية.
1: حرب باردة في البلاد المغاربية.
0: خبر وتحليل بقلم وصوت عادل لطيفي.
16: تشهد المنطقة المغاربية في الفترة الأخيرة تزايدا في حدة المنافسة بين الجزائر والمغرب على نحو يشبه حربا باردة مصغرة بين الطرفين. فالصراع بين القوتين الإقليميتين ليس عسكريا، بل اتخذ شكل منافسة اقتصادية وجيوستراتيجية بعد توتر دبلوماسي قديم انتهى بقطع العلاقات. ومما زاد الوضع توترا دخول دولة الإمارات العربية المتحدة على الخط لمساندة الطرف المغربي، وهو ما أدى مؤخرا إلى قرار الجزائر قطع علاقاتها مع أبوظبي. اكتسى الصراع المغربي الجزائري في الجزء الأكبر منه مؤخرا شكل سباق نحو النفوذ الاقتصادي الإقليمي، وذلك على محورين. يتمثل المحور الأول في محاولة كل منهم التقرب من موريتانيا بهدف ضمان الوصول إلى أسواق غرب إفريقيا عبر الطرق البرية. وفي هذا الإطار يتجه المغرب إلى تحديث الطريق البرية بين نواكشوت ونوذيبو، بما يساعد على انسياب حركة التنقل على المحور البري بين الكركرات شمال موريتانيا والدخلة جنوب المغرب. في المقابل ترعى الجزائر مشروع طريق تندوف الزويرات الذي يتيح ربط الجنوب الجزائري بأسواق غرب إفريقيا جنوب الصحراء. أما المحور الثاني للمنافسة الاقتصادية بين الرباط والجزائر فيتمثل في المشروع الضخم لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا. وفي هذه الحالة أيضا يتنافس الطرفان عبر مشروعين: مشروع مغربي نيجيري يقوم على خط بحري يحاذي سواحل غرب إفريقيا، ومشروع نقل بري عبر الصحراء يربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر. ويبدو أن الأمر حسم لصالح المشروع الأول، خاصة بعد تدخل الإمارات العربية المتحدة بقوة لدعمه ماليا وبسبب المخاطر الأمنية التي يطرحها المشروع الثاني. لم يقتصر الأمر على هذه المنافسة الاقتصادية في الإطار الإقليمي المغاربي أو الغرب إفريقي، بل تعداه إلى مستوى جيوستراتيجي مرتبط بمنطقة الشرق الأوسط. فالجزائر تعتبر أن الرباط تسعى إلى توسيع دائرة الدول المشاركة في اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، كما ترى أن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر الغطاء المالي لهذا التقارب، كما ترى الجزائر أنها من البلدان العربية المستهدفة من إسرائيل بالنظر إلى موقفها من القضية الفلسطينية ورفضها الانضواء تحت مظلة اتفاقيات أبراهام. في مقابل وضوح الرؤية والمصالح لدى القوتين الإقليميتين، يطرح السؤال حول موقع بقية البلدان المغاربية من هذا الاستقطاب الثنائي، وهنا تختلف الإجابة باختلاف الحالات. ففي الحالة الموريتانية يبدو أن نواكشوت قررت الوقوف على الحياد الدبلوماسي مع محاولة الاستفادة من المشاريع الاقتصادية للطرفين المغربي والجزائري. أما ليبيا فعلى الرغم من وضعها السياسي المضطرب تحاول أيضا فرض مصالحها من خلال طرح مشروع لنقل الغاز النيجيري عبر أراضيها. وعلى خلاف ذلك يبدو أن السلطات التونسية اختارت الوقوف تحت المظلة الجزائرية في ظل غياب أي رؤية لمصالحها الاستراتيجية.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك نجوى بن مبارك. البداية بصحيفة عكاظ التي نشرت مقالا حمل عنوان إيران بين الحصار البحري والضغط الجوي.
17: نعم مارولا، ترى الصحيفة أن إيران تواجه مرحلة متصاعدة من الضغط الأمريكي مع انتقال المواجهة من محاولات تقييد صادرات النفط عبر البحر إلى تضييق حركة الطيران المدني. وتشير الصحيفة إلى أن مرافقة القوات الأمريكية لناقلات النفط في مضيق هرمز تمثل من وجهة نظرها تراجعا في قدرة طهران على فرض شروطها على حركة الملاحة، فيما قد يعكس تصعيد الحوثيين قرب باب المندب محاولة لتعويض هذا التراجع. وتعتبر الصحيفة أن القيود الجوية والبحرية تستهدف إنهاك الاقتصاد الإيراني ودفع طهران نحو التفاوض، لكنها تقر بأن إيران تمتلك خبرة طويلة في الالتفاف على العقوبات، كما ترى أن تهديد الملاحة الجوية في دول الجوار سيظل خيارا عالي الكلفة سياسيا، لأن استهداف منشآت مدنية قد يوسع نطاق المواجهة. وتخلص عقاد إلى أن الحصار قد يكون أداة ضغط أقل كلفة من العمل العسكري، لكن تداعياته الاقتصادية والإنسانية قد تطال الإيرانيين قبل النظام.
1: نقرأ في صحيفة الخليج مقالا تحت عنوان نتنياهو بين استعراض نيويورك وحسابات البقاء السياسي.
17: نعم، الكاتب يرى أن خطاب بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يكن مجرد موقف دبلوماسي، بل مناورة سياسية تستهدف تعزيز صورته داخليا في ظل ضغوط انتخابية وعسكرية متزايدة. وبحسب الكاتب، وظف نتنياهو اللغة التصعيدية والعرض البصري أمام المنبر الأممي لتقديم نفسه باعتباره المدافع الأكثر صلابة عن إسرائيل ومحاولة احتواء التراجع الذي يواجه معسكره في استطلاعات الرأي، حيث لا يملك وفق المعطيات التي يستند إليها المقال الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة بمفرده. ويشير المقال إلى أن هذا الاستعراض يتزامن مع قلق متزايد داخل إسرائيل بشأن غياب تصور واضح لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، إلى جانب الكلفة المتصاعدة للصراع وضغوط الشارع. ويخلص المقال إلى أن الخطاب السياسي مهما كان مؤثرا لا يستطيع معالجة أزمات الميدان، وأن تحويل المنبر الدولي إلى أداة انتخابية قد يمنح نتنياهو مكاسب مؤقتة، لكنه لا يحسم التحديات السياسية والعسكرية التي تواجه حكومته.
1: تتوقفين نجوى في هذه الجولة أيضا عند مقال في صحيفة العرب الجديد حمل عنوان أوروبا بين التهديد الروسي والضغط الأمريكي.
17: كاتب المقال يرى أن أوروبا تواجه مرحلة شديدة التعقيد مع تصاعد التحذيرات الروسية بشأن احتمال اتساع الحرب في القارة، بالتزامن مع ضغوط أمريكية متزايدة على الدول الأوروبية داخل منظومة حلف الناتو. ويعتبر الكاتب أن الحرب في أوكرانيا لم تعد أزمة أوروبية منفصلة، بل باتت مرتبطة بصراع أوسع على النفوذ العالمي والطاقة وممرات التجارة، خصوصا في ظل تداعيات المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. ويطرح المقال قال مخاوف من احتمال تفاهم روسي أمريكي يعيد توزيع مناطق النفوذ، بما قد يترك أوروبا أمام خيارات أمنية صعبة ويزيد اعتمادها على قدراتها الذاتية. وينتقد الكاتب انتقال العلاقات الدولية تدريجيا من منطق التفاوض إلى منطق القوة والتهديد، محذرا من أن استمرار التصعيد في أوروبا والشرق الأوسط قد يوسع دائرة عدم الاستقرار عالميا. ويخلص المقال إلى أن المشهد الدولي الراهن يعيد إلى الواجهة مخاوف تاريخية من سباق النفوذ والتسلح وانحصار فرص التسويات السياسية.
1: تختمين هذه الجولة بمقال في موقع إندبندنت عربية بعنوان الحياد مخرج لبنان من لعبة المحاور.
17: يرى كاتب المقال أن الحياد لم يعد خيارا سياسيا ثانويا للبنان، بل مدخلا أساسيا لحماية الدولة من التحول إلى ساحة للصراعات الإقليمية. ويعتبر أن المشكلة لا تكمن في التعددية اللبنانية بحد ذاتها، وإنما في استغلال الانقسامات الطائفية من قوى داخلية وخارجية لتوسيع النفوذ وتعطيل قرار الدولة. ويشير الكاتب إلى أن تاريخ لبنان من أزمة 1958 واتفاق القاهرة عام 1969 وصولا إلى الحرب الأهلية وما تلاها يوضح كيف ساهم تدخل القوى الإقليمية ووجود السلاح خارج المؤسسات في إضعاف الدولة وتعقيد تسوية الخلافات الداخلية. ويركز الكاتب على سلاح حزب الله باعتباره أبرز مظاهر ازدواجية القرار، معتبرا أن أي سياسة خارجية مستقلة تتطلب حصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الدستورية والجيش، كما يدعو إلى تفعيل مبدأ إعلان بعبدة القائم على تحييد لبنان عن صراعات المحاور بالتوازي مع إصلاح النظام السياسي ومنع الزعامات الطائفية من احتكار تمثيل طوائفها. ويخلص المقال إلى أن إنقاذ لبنان يتطلب تلازم الحياد الخارجي مع بناء دولة قادرة على احتكار القرار والسيادة.
1: شكرا لك نجوى بن مبارك.
0: السفر بالنسبة للفلسطينيين رحلة شاقة واختبار للصبر.
1: ريبورتاج شروق أسعد من رام الله.
7: السفر بالنسبة للفلسطينيين فكرة تكتظ فيها التفاصيل واختبار للصبر. حسام بني عودة.
18: بنبسط لما بسمع كلمة سفر، بس برضو برجع بزعل، لأنه لما بدك تيجي تفكر أنك بدك تسافر كفلسطيني بدك تصير تحسب في مليون حساب، خايف أي لحظة يسكر الجسر. حتى فكرة السفر في موضوع المطار، فكرة أنك أنت بدك تسافر لدولة تانية شقيقة لحتى تروح لمطار بعد ما كنت مار في ثلاث حوادث اللي في المدن نفسها.
7: ساعات قليلة عمل الجسر الذي حددته إسرائيل حتى 12:30 ظهرا. نسرين حرب.
19: طلعت من الساعة 5 الصبح، فكان أزمة باصات كتير، الناس قاعدة بتستنى.
7: عهد جردات.
20: مشينا مشينا مشينا بشارع كتير طويل كلياته سيارات صفة. أجا دورنا لما بلشوا يوزعوا بالأرقام 2600 وإشي، ويوم جمعة ممكن إنه نرجع.
18: فأنت بتحكي لك عن 12 ساعة سفر، فهي مصيبة.
20: طيراننا كان يوم الأحد، أنا اضطريت أطلع من يوم الجمعة لأنه الجسر بيفتح للساعة 12:30، فبتضطر تطلع قبل بيومين بلاش يصير، لأنه السبت أصلاً مسكر، فبتحمل تكاليف بالأردن أنت مش مضطر إنك تحملها.
1: نوتا حدثتني عربية
7: عن تجربتها بالانتظار لساعات في جو حار جداً داخل حافلات مغلقة بينما يعرف بالجهة الإسرائيلية إلى الجانب الأردني من الجسر.
20: شنيتي كبشة الناس اللي فوق بعض، لما توقف تستنى بالباص بين جسر لجسر قدامك 3-4-5 باصات وما تقدر تعمل إشي، يعني سوري أقل ما فيها التواليت، ما في مكان تروح عليه.
7: العودة للضفة حكاية أخرى، قد لا يجد الفلسطينيون مساحة على المنصة التي حددتها الأردن لحجز العودة. البعض هذا الصيف قضى شهراً ينتظر العودة.
19: اضطريت إنه بعد ما خلصت رحلتي إنه أنا أضل في عمان لمدة أسبوعين لألاقي حجز على المنصة.
18: بحسسك كداش حرية الحركة معدومة، كداش كرامة المواطن الفلسطيني محفوظة، كداش إحنا محرومين من أشياء.
20: ليش بحس باللا إنسانية وأنا داخل على بلدي أو طالعة منها؟ وليه كل إشي مربوط لإلنا بهاي المعاناة من أصغر لأكبر تفصيل؟
18: بتصرح في خيالك إنه إحنا كفلسطينيين لو إنه عنا مطارات وزي هيك كداش بيكون الموضوع أسهل وكداش بيكون الموضوع أسرع؟
7: حسب المعلومات الموثقة فإن عدد المسافرين الفلسطينيين في العام الواحد يصل إلى 2,000,000. إسرائيل تجني منهم ما يقارب 50 مليون دولار سنوياً، وتجني الأردن نحو 8 ملايين دولار. السلطة الفلسطينية في المقابل تجني مبالغ ترفض إسرائيل تحويلها غالبيتها. أما المتحكم الأبرز في شكل تنقل الفلسطينيين وحقهم هو الاحتلال. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: صباح مونتي كارلو الدولية متواصل بفقراتها المتنوعة. نرحب بكل من انضم الآن إلينا عند 6:30 تماما بعد دقيقة ونصف من الآن. موجز إخباري جديد
1: بعد الموجز لنا وقفة اقتصادية في النشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية في منطقة الخليج زياد الطحش.
0: يلي ذلك مباشرة أخبار الاستهلاك والتسوق معك رضا. ماذا اخترت لنا اليوم من مواضيع؟
1: عشرات الآلاف يتظاهرون في مدريد احتجاجا على أزمة السكن، واحتجاجات أيضا في ألمانيا ضد خفض الإنفاق الاجتماعي ورفع سن التقاعد.
0: في النشرة الرياضية صدام صديق يحدثنا عن فوز إسبانيا على إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، وأيضا أخبار كأس الخليج قبل أن نتوقف مع جمانة حداد التي تعنون في مدونة اليوم المرات الأخيرة.
1: ونختم هذه الساعة بفقرة الأبراج مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون.
0: ابقوا معنا.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك شيرين ناصر، تفضلي.
2: شكرا رولا، أهلا بكم مجددا مستمعينا. دعا وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي من الأمم المتحدة جميع الأطراف في حرب الشرق الأوسط إلى ضبط النفس، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد مسقط للقيام بدور الوسيط. أما وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان فدعا من الجمعية العامة إلى ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، منتقدا عدم حماية المجتمع الدولي لأمن الخليج. وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي قال أن طهران تلقت رد فعل أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. وكان ترامب أكد أمس رفضه المقترح الذي تقدمت به طهران لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز، وشكل محاولة جديدة لكسر الجمود في الجهود الهادفة إلى وقف الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وفي شأن متصل، أعلنت الحكومة العراقية أنها تجري محادثات مع واشنطن للحصول على استثناء من العقوبات المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، نظرا إلى كونها أعاقت سفر المرضى والطلاب وزوار العتبات المقدسة. قالت وزارة الخارجية الصينية أمس أن بكين تحترم قرار واشنطن استبدال مصطلح الذكاء الاصطناعي بالذكاء الفائق، بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن نظيره الصيني تشي جين بينغ بدا معجبا بالتسمية الجديدة. أفاد مسؤولون بأن 4 سياح أمريكيين كانوا من بين 6 أشخاص تأكدت وفاتهم أمس إثر انفجار أدى إلى انهيار مبنى سكني صغير في أثينا العاصمة اليونانية حيث كانوا يقيمون فيها. تعرض شمال شرق الولايات المتحدة أمس لأمطار غزيرة ورياح قوية مع اشتداد عاصفة خريفية استثنائية تسببت بإلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف الأمريكيين. وفي الخبر الأخير، قتل 17 شخصا على الأقل، بينهم 2 من كبار مسؤولي القضاء العسكري في تحطم طائرة صغيرة في جنوب غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الجمعة، حسب ما أعلنت وزارة النقل في البلاد أمس السبت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: رغم التوترات الإقليمية، وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز ترفع توقعات نمو الاقتصاد العماني. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. ما العوامل التي تدعم آفاق النمو في سلطنة عمان رغم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة زياد؟
4: وكالة ستاندرد أند بورز رفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 3.5% في العام الحالي، بالمقارنة مع 1.6% في تقديراتها السابقة. هذه التوقعات مدفوعة بزيادة إنتاج النفط والغاز واستمرار صادرات الطاقة عبر موانئ لا تعتمد على مضيق هرمز. الوكالة أبقت أيضا على التصنيف السيادي لعمان مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم أنها تفترض استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة حتى العام المقبل. في الأثناء يشكل إنتاج النفط أحد أبرز محركات النمو، إذ زاد إنتاج النفط والغاز بنحو 16% في الأشهر 7 الأولى من العام، مع التوقعات بأن يبلغ متوسط إنتاج النفط خلال العام الجاري نحو 1,100,000 برميل يوميا، قبل أن يرتفع إلى 1.2 مليون برميل يوميا خلال السنوات 3 المقبلة. كما يدعم الاقتصاد أداء الأنشطة غير النفطية التي نمت بنحو 1.3% خلال النصف الأول من العام، مدفوعة بنمو قطاع التجارة والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والخدمات المالية. كما تعزز الموانئ العمانية هذا الأداء مع ارتفاع أحجام الشحن في ميناء صلالة وصحار بنسبة 15% و52% على التوالي. أما على صعيد المالية العامة، تتوقع ستاندرد أند بورز تسجيل فائض يعادل 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بدلا من عجز طفيف في تقديراتها السابقة، وذلك مع استمرار تحسن مؤشرات الدين العام والمركز المالي للسلطنة.
3: في موضوع آخر زياد، الخطوط الجوية القطرية تخرج طائرات من الخدمة وتعير طيارين لرواندا، كيف يؤثر استمرار الحرب على أسطول الشركة القطرية ومواردها البشرية؟
4: تداعيات الحرب تدفع الخطوط الجوية القطرية إلى إعادة ترتيب أسطولها ومواردها البشرية في وقت تواجه فيه شركات الطيران في المنطقة اضطرابات في حركة النقل الجوي وارتفاعا حادا في تكاليف الوقود. الناقلة القطرية سحبت آخر طائراتها من طراز إيرباص A330 من الخدمة، كما أعارت بعض طياريها إلى الناقلة الوطنية في رواندا في ظل استمرار اضطراب حركة الطيران في منطقة الخليج وتسارع وتيرة التخلص التدريجي من الطائرات القديمة الأقل كفاءة في استهلاك الوقود، ما يجعل إخراجها من الخدمة خيارا اقتصاديا أكثر جاذبية في وقت تضاعفت فيه أسعار وقود الطائرات منذ اندلاع الحرب. في الأثناء تشير التقديرات إلى أن الخطوط الجوية القطرية تسير حاليا رحلات جوية أقل بنحو 12% في المتوسط مقارنة بالعام الماضي، وتستخدم عددا أقل من الطائرات بنسبة 4% وسط تراجع أعداد الركاب. كما علقت الخطوط الجوية القطرية بعض المسارات الأقل ربحية في إطار جهودها لاحتواء تداعيات الأزمة، فيما قال رئيس التنفيذي إن الحرب مع إيران تمثل أكبر أزمة تواجهها الشركة في تاريخها، مشيرا إلى أن الناقلة تتعامل مع التطورات الجيوسياسية وتداعياتها التشغيلية بصورة يومية.
3: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
5: صباح مونتي كارلو الدولية، رولا أبي حيدر، رضا جودي.
1: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، عشرات الألاف يتظاهرون في مدريد احتجاجاً على أزمة السكن.
0: نعم رولا، تظاهر عشرات الألاف في العاصمة الإسبانية مدريد أمس السبت احتجاجاً على ارتفاع الإيجارات وعمليات إخلاء المستأجرين من منازلهم في مسيرة حملت شعار لا ماري كارمن مرة أخرى، بعد إخراج سيدة تبلغ من العمر 87 عاماً من منزل عاشت فيه 71 عاماً لتتحول هذه القضية إلى رمز لأزمة السكن في إسبانيا.
1: وكيف تحولت قضية ماري كارمن إلى شرارة للاحتجاجات؟
0: كانت هذه المرأة تدفع 440 يورو شهريا بموجب عقد إيجار قديم قبل أن تطالبها الشركة المالكة برفع الإيجار إلى 1650 يورو، وهو مبلغ يتجاوز دخلها الشهري بكثير. وانطلقت التظاهرة في العاصمة الإسبانية مدريد وصولا إلى مجلس النواب وسط هتافات الشركات العقارية وصناديق الاستثمار، وطالب اتحاد المستأجرين بعقود إيجار غير محددة المدة والحد من ارتفاع الأسعار ومنع عمليات الإخلاء من دون توفير سكن بديل.
1: احتجاجات أيضا لكن هذه المرة في ألمانيا، رضا، ضد خفض الإنفاق الاجتماعي ورفع سن التقاعد.
0: نظم اتحاد النقابات الألمانية أمس السبت احتجاجات في أنحاء البلاد ضد خفض الإنفاق الاجتماعي وخطط رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 67 عاما، مطالبا بحماية حقوق العاملين وتعزيز دولة الرفاه الاجتماعي في وقت تواجه فيه ألمانيا ضغوطا اقتصادية وتحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة ونقص العمالة.
1: وما هي المطالب والشعارات التي رفعها المحتجون؟
0: دعوا رولا إلى وظائف آمنة وظروف عمل أفضل وحماية حقوق العاملين، إضافة إلى الحفاظ على معاشات التقاعد والرعاية الصحية، ورفعوا شعار مستحق بجدارة عملك صحتك ومعاشك التقاعدي. وتأتي الاحتجاجات في وقت ارتفع فيه الإنفاق الحكومي خلال عام بنحو 6% إلى قرابة 5 مليارات يورو، كما زاد عدد الأسر المستفيدة من بدل السكن بنسبة 7.2%. وتزامنت هذه التحركات مع تحذيرات اقتصادية من استمرار ضعف الاقتصاد الألماني المرتبط خصوصا بتراجع القطاع الصناعي وارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة الدولية.
5: النشرة الرياضية.
1: فوز إسبانيا على إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، كأس الخليج، قضية مانشستر سيتي وأيضا الفورمولا 1.
0: والتفاصيل معك صدام صديق، صباح الخير.
6: صباح الخير. البداية بقمة الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم وفوز إسبانيا على إنجلترا على أرضها بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة قوية تألق فيها نجم برشلونة الشاب لامين يامال الذي سجل للضيوف في أول دقيقتين قبل أن يأتي الأسود الثلاثة بهدفين سريعين في نصف الأول عبر أنتوني غوردون وهاري كين في الدقيقتين 36 و40. كين الذي أضاع لاحقا ضربة جزاء إسبانيا سجلت في الشوط الثاني في الدقيقة 60 على طريق باينا وأوريا زبال هدف الفوز في الدقيقة 74. المباراة رقم 39 لمنتخب الأوروخ أبطال العالم من دون هزيمة رفقة المدرب لويس دي لا فوينت. آخر خسارة من لقاء ودي أمام كولومبيا في 22 من آذار مارس 2024 وهو رقم قياسي أوروبي. في ذات المجموعة انتصار كرواتيا على التشيك بهدفين تألق القائد المخضرم لوكا مودريتش صاحب 41 عاما الذي سجل هدف فريق الأول وسجل ماريو باشاليتش الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي مقابل هدف للمنتخب التشيكي. في جولة الأمس أيضا تعادل سلبي بين أسكتلندا ومضيفة سلوفينيا في مباراة لحساب المجموعة الأولى للمستوى الثاني. سويسرا فازت على مقدونيا الشمالية على أرضها بثلاثة أهداف دون رد. نشير إلى جولات دوري الأمم شهدت أيضا انتصار منتخب الفرنسي على تركيا بهدف القائد كيليان مبابي في مباراة خرج فيها مبابي مصابا. مباراة هي الأولى للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان على رأس القائمة الفنية للديوك. مجموعة انتصرت فيها أيضا بلجيكا بهدفين على أرض المنتخب الإيطالي. في أخبار دوري الأمم أيضا أعلن رئيس الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم ديفيد كوريل بالأمس أن لاعب المنتخب صوتوا لصالح لعب مباراتهم أمام المنتخب الإسرائيلي التي تجرى اليوم وذلك لحساب المجموعة الثالثة في الجولة الثانية. وكانت مجموعة من الشخصيات الأيرلندية البارزة قد احتجت على مواجهة المنتخب الإسرائيلي وبالإضافة إلى مجموعة من المشجعين ونشطاء مؤيدين للقضية الفلسطينية. في الجولة الثانية في دور الأمم اليوم أيضا المنتخب الألماني على أرضه في مواجهة اليونان. المنتخب الهولندي على أرض المنتخب الصربي. النرويج في مواجهة البرتغال في مباراة مرتقبة. الدنمارك مع ويلز وأيضا المنتخب النمساوي على أرضه أمام كوسوفو. في الجولة الثانية من دور المجموعتين لخليجي 27 في جدة تأهل المنتخب السعودي إلى نصف النهائي وذلك بعد الفوز بالأمس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على منتخب عمان عن طريق ثنائية البريكان هدف كاش ويتأهل الأخضر بست نقاط في صدارة المجموعة. عمان بنقطة. المنتخب العراقي ثانيا بأربع نقاط بعد الانتصار على المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة قوية. الكويت ودعت بخسارة ثانية اليوم. اليمن في مواجهة قطر. البحرين مع الإمارات. إلى قضية مانشستر سيتي الإنجليزي وتصريحات الإماراتي خالدون مبارك رئيس نادي مانشستر سيتي الذي قال إن النادي واثق من قدرته على إثبات براءته وذلك في عقاب تقارير تفيد بإدانته بارتكاب مخالفات متعددة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز. وقال المبارك في بيان نشر على موقع النادي بالأمس أنه لا يزال أمام إجراءات الدوري الإنجليزي شوط طويل وأكد ثقتهم وعزمهم على إثبات البراءة. وكانت تقارير قد ذكرت أمس الأول أن نادي مانشستر سيتي

0: الذي حل في المركز الخامس بعد انطلاقته من المركز السادس عشر. بإذن تحت أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
1: تابعوا برامج مونتي كارلو الدولية في لبنان على موجات الأف أم. في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 أف أم. وفي النبطية 103.1 أف أم. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائما إليكم.
2: السادسة وخمس وأربعون دقيقة صباحا في باريس، إليكم الآن تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار، معك رولا.
3: البابا لون في لورد بعد قداس مهيب في باريس. عقب رفض ترامب لمقترحها، إيران تقول إنها تنتظر ردا عبر الوسطاء. السعودية تدعو لضمان الملاحة في هرمز وباب المندب وحماية أمن الخليج، وسلطنة عمان تدعو إلى الضبط النفسي والحوار. العراق يسعى إلى استثناء بعض مطاراته من منع رحلات شركات الطيران الإيرانية. روسيا تتهم أوروبا بعرقلة محادثات أوكرانيا وسط تبادل الضربات. الألاف يشاركون في مسيرات من أجل المناخ في أنحاء فرنسا. آلاف الإسبان يتظاهرون احتجاجا على أزمة السكن.
1: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
2: إلى المدونة، مدونة اليوم جمانة حداد،
3: والعنوان المرات والأخيرة.
4: لا أذكر متى كبر ابناي إلى درجة أنني توقفت عن حملهما بين ذراعي. أذكر آلاف المرات التي حملتهما فيها، حين كانا راضعين، حين ناما في السيارة، حين تعبا من المشي ومدا أيديهما نحوي، لكني لا أذكر المرة الأخيرة لكل منهما. لابد أن كل من هاتين المرتين حدثت في يوم عادي جدا. حملت كل منهما ثم أنزلته، وكبر قليلا ثم قليلا أكثر، من دون أن أعرف أن تلك كانت المرة الأخيرة يطلب مني فيها أن أحمله. هذا ما تفعله بنا النهايات، تأتي غالبا من دون أن تعرف عن نفسها. للبدايات امتياز لا تملكه الخواتيم. نعرف أول يوم في المدرسة، أول قبلة، أول سفرة، أول بيت، أول وظيفة. نصور، نحتفل، نحفظ التواريخ. أما الأمور التي تحدث للمرة الأخيرة فكثيرا ما تمر متنكرة في هيئة يوم عادي. آخر مرة لعبنا فيها مع أصدقاء الطفولة قبل أن نتفرق. آخر ليلة نمنا فيها في بيت لن نسكنه مجددا. آخر مكالمة مع شخص مات وربما أنهيناها على عجل لأن لدينا شيئا آخر نفعله. آخر مرة جلسنا فيها إلى مائدة كان جميع الجالسين حولها لا يزالون أحياء. لكن الموت ليس الوحيد الذي يصنع المرات الأخيرة. ثمة أشياء تنتهي لأننا نحن نتغير. يأتي يوم نرتدي فيه قطعة ملابس للمرة الأخيرة، نزور مكانا للمرة الأخيرة، نمارس عادة رافقتنا سنوات ثم نتوقف عنها من دون قرار مباشر. حتى بعض الأفكار تغادرنا هكذا. نؤمن بشيء للمرة الأخيرة ولا نعرف أن شكا صغيرا سيأتي غدا ولن نعود بعده كما كنا. قد يبدو مؤلما أننا لا نعرف، لكني أفكر أحيانا أن في ذلك رحمة. تخيلوا لو كانت الحياة تنبهنا في كل مرة: انتبه، هذه القهوة الأخيرة مع هذا الشخص، هذه المرة الأخيرة يقول لك ابنك خبرني قصة، هذه المرة الأخيرة تكونين فيها المرأة التي أنت عليها الآن. كيف كنا لنحتمل كل هذه الوداعات؟ ربما نحتاج إلى جهلنا كي نستطيع أن نعيش. نعوز وهم الاستمرار، أن نقول إلى الغد من دون أن نعرف إن كان ثمة غد. لست أقول إن علينا أن نعيش كل لحظة كأنها الأخيرة، لست من دعاة هذه الفلسفة على الإطلاق، ولكن ربما يكفي أن نتذكر من وقت إلى آخر أن بعض اللحظات العادية التي نعيشها اليوم ستصبح يوما تلك اللحظات التي نتمنى لو عرفنا قيمتها قبل أن تصبح الأخيرة. جمعنا حداد.

0: أبراج مونت كارلو الدولية.
1: الأبراج وما تخبيه الأبراج مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
1: أهلين أهلا وسهلا إبراهيم. نعرف من البارحة أن القمر موجود في برج الحمل، لكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
2: نعم، القمر موجود في برج الحمل اليوم وكمان بكرة. أما بالنسبة للزوايا، ما عندناش غير زاويتين للقمر. أول واحدة اقتران مع كوكب زحل، جاي الساعة 9:30 في الصباح. هون اللي عنده مشكلة في الحاضر مش لاقي له حل، بهرب من الحاضر إلى الماضي بخياله طبعا، وبيكون مزاجي الطبع. الزاوية الثانية جاية متأخر الساعة 10:15 بالليلة، جاية تراين يعني 120 درجة بين القمر والمشتري. هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. وكمان اليوم ما عندناش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة حابين نقوم فيها.
1: طيب ماذا عن الكواكب وهل من تحرك لها في هذا اليوم؟
2: الحقيقة التحرك هو بكرة بالفجر الساعة 5:11، كوكب المريخ بده ينتقل إلى برج الأسد ويفضل فيه لغاية 25 نوفمبر تشرين ثاني. بس أنا بفضل أنه نتحدث عن هذا الموضوع اليوم، لأنه بكرة عندي مادة كتير مش راح ألحق أعطي كل التفاصيل المطلوبة.
1: تمام، إذن نتفضل إبراهيم. المريخ وتأثيراته على الأبراج.
2: نعم، المريخ معروف عنه كوكب الحرب، كوكب العنف، يعني سمعته مش كتير كويسة، مسؤول عن النيران، عن التفجيرات. يعني هذا الكوكب الحقيقة دائما لما بينقل من برج لبرج آخر بيحمل معه شحنة من أعمال العنف والمواجهات. هلا لكل برج من الأبراج 12 في مجال معين لازم نحذر منه. الحمل مثلا، حمل بنقول له بتشتد الرغبة عندك هون لفرض السيطرة على أحبائك، فدير بالك هون، يطور روحك. كمان اللي عنده ميل لتجربة حظه بأوراق اليا نصيب بيزداد هذا الميل، بس كله على الفاضي، ما في من وراء نتيجة. الثور يكون صاحي كتير جوا المطبخ من السكاكين والأدوات الحادة والنيران، وما يدخله في مواجهة مع واحد من أفراد العائلة. الجوزاء يطول روحهم أثناء التعامل مع الإخوة ومع الجيران، واللي بيسوق بالسيارة جوا البلد يطلع قبل بوقت وركز أكثر على الشارع. السرطان بيكون عنده مكاسب مالية سريعة، ولكن النفقات سريعة أيضا، إذا نحاول يوازن ميزانيته. الأسد هو أكثر واحد بيستفيد من وجود المريخ عنده، إذا أخذوا من الناحية الإيجابية. شو هي الإيجابية؟ بيمنحه الطاقة، النشاط، الحيوية، الجرأة، الرغبة الجنسية، المقدرة الجسدية لمواجهة مشاغلهم. لكن السلبي بيدفع فيه لتصرفات متسرعة. العذراء يديروا بالهم من مؤامرة تحاك ضدهم من وراء الكواليس. الميزان ما يفرضوا سيطرتهم على الأصدقاء، يحافظوا على خط دبلوماسي معهم. العقرب ما يدخلوا في مواجهة مع المسؤولين عنهم في مجال العمل. القوس يكونوا صحيين في سواقة في المسافات المفتوحة من مدينة لمدينة ويبتعدوا عن أماكن مجهولة إلهم. الجدي يديروا بالهم بأي شراكة مالية بدهم يدخلوا فيها، ممكن ينشب خلاف حتى حول مال يعود لهم من تركة أو من تعويض وشي من هالنوع. الدلو يطولوا روحهم أثناء التعامل مع الطرف الآخر كشريك، بغض النظر إذا كان شريك عمل أو شريك عاطفة. أخيرا الحوت يكونوا صحيين كيف يتعاملوا مع زملاء وزميلات العمل، وأهم شيء ما يرفعوا إشي تقيل عن الأرض.
1: إذن كان هذا من تأثير وجود المريخ في الأسد من يوم غد وحتى 25 نوفمبر المقبل. ننتقل الآن لنرى تأثيرات القمر ونبدأ بالحمل.
2: الحمل طبعا الأمر موجود عنده، هذا شيء ممتاز جدا، وهذا شيء حصل من امبارح بعد الظهر. فبنقولهم أنه اليوم استغلوا الفرصة قديش بتقدروا، واجهوا مشاغلكم، بتقدروا تبادروا حتى بخطوة جديدة. شعبيتهم في تصاعد، الأضواء مسلطة عليهم، أفكارهم مقبولة عند الأشخاص اللي بيتعاملوا معاهم. بالنسبة للحمل كمان في هاي الفترة بتتم الأجواء الرومانسية مش هالقد مشجعة، ولكن بتفيدهم من ناحية مالية، بمعنى أنه في مكاسب مالية مصدرها شراكة أو تعويض.
1: أخبار الثور؟
2: الثور مع الأسف لما الأمر بيجي على الحمل هذا شيء شوي متعب له، فبنقول له اليوم وبكرة بدك تطور روحك أثناء تصريف أمورك، أثناء التعامل مع الآخرين. الضغط مش بس من الأمر، الأمر شبه بدر لأنه مبارح بس اكتمل بدر، كمان الشمس موجودة في بيت الصحة والعمل، يعني ضغط صحي ملحوظ عند الثور ألا يبالغ بأي مجهود جسماني، ينتبه لأكله ولا راحته.
1: أخبار الجوزاء؟
2: الجوزاء وضعه الصحي اليوم أفضل بكتير من الثور، وهو نشط اجتماعيا قادر في هذا اليوم أنه يحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، والجوزاء مليان طاقة ومليان نشاط.
1: ماذا عن السرطان؟
2: السرطان مركز أكثر شيء على عمله ومركزه الاجتماعي، فبنقول له قدامك فرصة يكون تبحث عن عمل، وإذا بتشتغل كموظف بإمكانك تتقرب من المسؤولين، تثبت جدارتك، تدفع بمصالحك لقدام. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بإمكانه يقوم بهاي الخطوة.
1: إلى الأسد؟
2: الأسد بيجي خبر حلو من مسافة بعيدة، كمان هو بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، التجار عم يستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء، ولكن الأجواء الرومانسية الحقيقة مش هالقد دافية مثل ما بيتصور.
1: ننتقل إلى العذراء.
2: مكسب من المال جاي على الطريق، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، يعني له علاقة مع طرف آخر. بالنسبة للعذراء مطلوب منه ينتبه هون، يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر، بتتم الأجواء الرومانسية دافية عنده.
1: إلى الميزان.
2: الميزان مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، أجواء رومانسية مش هالقد مشجعة الحقيقة، لكن ممكن يتفاهموا مع الطرف الآخر اللي عنده رغبة حتى لإتمام طلبة أو خطبة أو زواج، ما في مشكلة، وممكن جدا توقيع عقد تجاري يستفيدوا منه ماديا.
1: ماذا تقول لمولد العقرب؟
2: العقرب بنقولهم العمل راح يتراكم قدامكم اليوم بكرة، ديروا بالكوا على صحتكم، ما تبالغوا بأي جهد جسماني، عليكوا ضغط من القمر وكمان من الشمس، من فترة لفترة ضروري ياخذوا يعني ينتبهوا أكثر لأكلهم لراحتهم. زملاء العمل عندهم استعداد للتعاون معهم.
1: إلى القوس.
2: عندهم رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، ولكن الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة إلا إذا كانت العلاقة هالقد ناجحة، بيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
1: وصلنا للجدي.
2: الجدي راح يكون مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه اليوم يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، وبإمكانهم كمان يتفاهموا مع أفراد العائلة.
1: الدلو يا ترى؟
2: الدلو نشط في الحركة والاتصالات والتنقلات، أغلبها جوا البلد، هلا لأنه القمر بدر اللي بيسوق بسيارة جوا البلد يطلع قبل بوقت، لأنه ممكن يصير ازدحام فجائي على الشارع. التجار المحليون عم يستفيدوا في عملية البيع، وممكن يعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران.
1: وأخيرا برج الحوت.
2: الحوت في مكاسب مالية جاية على الطريق، أغلبها بتيجي من العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، بس يديروا بالهم من النفقات المتصاعدة بين الحين والآخر، يخففوا منها قدر المستطاع.
1: وفي الأخير النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
2: اخترت رضا عازف كمان وقائد أوركسترا روسي اسمه ديمتري سيتكوفيسكي.
1: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
2: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونت كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.

0: القمر بيعز السيبة هو شو وصلنا للقمر ونوم وما صحانا.
1: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
2: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
1: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

رفعنا الدم الغالي.

0: بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت نوتة عربية دوت كوم

نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب
0: نوتة نوتة عربية كمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ما لقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: مرن مليان
1: نوتا نوتا عربية.
2: يا أعند حلوي بالحي أنا أعند منك بشوي. يا أعند حلوي بالحي أنا أعند منك بشوي. قلت اللي جانن فيك

عند حلوي بالحي انا اعنب منك بشوي يا اعنب حلوي بالحي انا اعنب منك بشوي قلتلك جانن فيك تقلتي شو بعمل فيكي يا بدن ما رح رضيكي

بالحي انا اعاند منك بشوي يا اعاند حلوي بالحي انا اعاند منك بشوي قلت لك جانن فيك تقلتي شو بعمل فيك ابدا ما رح رضي

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

الله يساعدني عليها سلاحة دمعت عينيها، الله يساعدني عليها سلاحة دمعت عينيها، مش ممكن اقدر ليها

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: العود تبين مش هين مش هين.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: اللي أحبه.
1: لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
2: نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلة تروح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: هيا منديل كفاية
3: هيا منديل كفاية
2: من زحلي عارة شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية،
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

تحسبني شي عابر قمت وانا حسبتك من الي ادعى الله يفتر الوقت او توقع بواحد مو وفي ما يضحك شفتك علي وانا عليك اش قد متين

0: قديش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

بعد ما شفت شي ما شفت شي.

0: ليك تعال لك اهم شيء الدروا دو لوم.
1: اها نحن يعني
0: تسلم لي انت.
1: الله لا يوفقك يا ابو عبد الله.
2: صارت سنة الألفين وما عاد في شجر ونبت عنا البترول.

نوتة عربية.

اديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه. لا لا مش

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا بارق الطواحي
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فوق الخيل الحمر وزرق البحوافرها لمع وبرق فوق الخيل الحمر وزرق البحوافرها لمع وبرق جنوب شمال وغرب وشرق

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: الروح بغيباتك متحن بتندهوانك.
1: من فانكوفر لكل أنحاء العالم، نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عليك بغاره.
1: ديما شوف الناس اللي وصلوا من ورا تعذبوا خدموا وتقاتلوا باش يوصلوا للحلم ديالهم. في كل مره كتزيد خطوه كتزيد تقرب من الهدف ديالك. ما تحبش خدم غادي توصل لك الشيء اللي باغي. احنا ما جيناش باش نتشكاو، جينا نصبغوا لك الحديد باش يبان لك انت نحاس. واهم حاجه ما تنساش من جيتي الناس اللي وقفوا معك النهار الاول.

ما تسنينيش ما مقطعش الروتور حياتي مخبلة بحال شي لي سيكوتور ما قديش نكدب عليه وكنقول قاين شي وديني بيضا شي فور.

يمكن يجيني الفرج وانام بحضان.

0: نوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: تجمع
2: تيجت الهدرة اللي قلو
0: كمان هي
3: بس أنت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: الشبابية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: حبيبي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلب السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي حابه

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: الضياء.
1: قد ما تقوى عتمة الظلمة آخرت الوجع كلمة، وفي الحلم بثور تا يمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلمة. لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح.

نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت وين ما كنت. نوتة أريبيا .com نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت وين ما كنت.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: نوتة عربية دوت كوم،
0: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت.
0: نوتة، نوتة، أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
1: نوتة أريبيا بتحكي لغتك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلع.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.